0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة سورة الأنفال، استمعتم إليها بصوت القارئ طارق بن عبد الله.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: خواطر ذي الحجة.
2: عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، والذي يصل طوله إلى 300 متر، ويحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف. وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، وعندما يقف الحجيج في مشعر عرفات ينتصب أمامهم مسجد نمرة، وهو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.
1: خواطر ذي الحجة.

حين تمتلئ النفوس بما فيها، حين يمتلئ القلب بما يقلقه، حين يضيق التفكير على عقل ذلك العبد فيضيق به العالم الرحب الواسع، ما الذي يملأه بالراحة والطمأنينة سوى

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الصافات.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر ولله الحمد.
1: الزمان يوم التاسع من شهر ذي الحجة، خير يوم طلعت فيه الشمس، والمكان هو صعيد عرفات. يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إليه طلبا للمغفرة والرحمة. فيصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عرفة فضل عظيم، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام، ويوم عيد لأهل الموقف. إنه يوم أقسم الله تعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. إنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. صيامه يكفر سنتين، التكبير فيه عظيم، هو ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هو يوم الفضائل والمآثر. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفي يوم عرفة طهر قلوبنا من

كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق، واغفر وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة هود عليه السلام. بسم

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

إن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة هود عليه السلام. الله

0: قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الشورى.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: الزمان يوم التاسع من شهر ذي الحجة، خير يوم طلعت فيه الشمس، والمكان هو صعيد عرفات. يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إليه طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عرفة فضل عظيم، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام، ويوم عيد لأهل الموقف. إنه يوم أقسم الله تعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. إنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. صيامه يكفر سنتين، التكبير فيه عظيم، هو ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هو يوم الفضائل والمآثر. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وأن تتولى أمرنا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفي يوم عرفة طهر قلوبنا من كل ضيق ويسر لنا أمورنا في كل طريق، واغفر وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة فصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كـ10 رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

الله يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
4: رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة للسورة العنكبوت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي سورة العنكبوت.
1: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة من مفاخر المسلمين وأعيادهم مستمعينا، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وكفى يوم عرفة شرفا أن الله أقسم به في كتابه: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. قال عليه الصلاة والسلام: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فبه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والمغفرة. فعلى كل من يطمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في هذا اليوم العظيم أن يحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، من حفظ الجوارح عن المحرمات والصيام لغير الحاج، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن أسباب الرحمة والمغفرة في يوم عرفة الإكثار من الذكر والدعاء، وخصوصا شهادة التوحيد، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر

0: أتآت سلاماً على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاماً على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيراً يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.

تعملون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل

عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الروم.

0: النعمة لك والملك لا شريك لك
1: إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب والذي له في كل خير ألف باب وباب سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم فاللهم تقبل من الحجيج حجهم وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح في خير أيام العام.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

ذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباس:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. رواه أبو داود.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا: الله

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ أسامة الصافي.

قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك.

كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ أسامة الصافي.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة لقمان.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: الزمان يوم التاسع من شهر ذي الحجة، خير يوم طلعت فيه الشمس، والمكان هو صعيد عرفات. يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إليه طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عرفة فضل عظيم، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام، ويوم عيد لأهل الموقف. إنه يوم أقسم الله تعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. إنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. صيامه يكفر سنتين، التكبير فيه عظيم، هو ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هو يوم الفضائل والمآثر. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفي يوم عرفة طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق، واغفر وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء.
1: دروس الفقهاء في أحكام شهر ذي الحجة المحرم. فضيلة الشيخ صالح الفوزان
2: قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحجاج يقفون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين. غير الحجاج يكثرون من ذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، ويصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك، وانطلق لساني بتمجيدك، ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز FM.
0: أثير
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة سبأ.

0: النعمة لك والملك لا شريك لك
1: إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر، قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم، لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب، والذي له في كل خير ألف باب وباب، سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح في خير أيام العام.

0: اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء تبارك بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله.

0: دروس الفقهاء في أحكام شهر ذي الحجة المحرم. فضيلة الشيخ علي الحذيفي.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان إلا غفر له. قلت يا رسول الله لأهل عرفة خاصة؟ قال بل للمسلمين عامة، رواه الطبراني في الكبير.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن
4: عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
0: فيما يلي تستمعون إلى ما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب، بكعبة قصاد وركن عفات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تبقون مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفت

0: الحق
1: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشى

قاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الرعد.

هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر، وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثيركم.
2: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب ولا عذاب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم الله.

0: إذا ضاقت بك السبل.
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
0: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: لا هنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي وأنت العليم القادر؟ وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر؟ أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر؟ أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى.
1: سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: ما أكثر ما يرد لفظ الخضرة في آيات القرآن الكريم، والتي تصف حال أهل الجنة وما يحيط بهم من النعيم في جو من البهجة والمتعة والاطمئنان النفسي، كما قال تعالى في سورة الإنسان:
1: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق.
0: فلماذا التركيز على اللون الأخضر بالذات؟ أثبت علماء النفس أن تأثير اللون في الإنسان كبير جدا، وبسبب تأثير اللون في أعماق النفس الإنسانية، فقد أصبحت المستشفيات والمباني المهمة تستدعي اختصاصي الألوان لاقتراح ألوان الجدران، الذي يساعد أكثر في شفاء المرضى، وكذلك الملابس ذات الألوان المناسبة. فقد بينت التجارب أن اللون الأصفر يبعث النشاط في الجهاز العصبي، أما اللون الأرجواني فيدعو إلى الاستقرار، واللون الأزرق يشعر الإنسان بالبرودة، عكس اللون الأحمر الذي يشعره بالدفء. ووصل العلماء إلى أن اللون الذي يبعث السرور والبهجة وحب الحياة هو اللون الأخضر. وفي تجربة تمت في لندن على أحد الجسور الذي يعرف بجسر الانتحار، لأن أغلب حوادث الانتحار تتم من فوقه، تم تغيير لونه الأغبر القاتم إلى اللون الأخضر الجميل، مما سبب انخفاض حوادث الانتحار بشكل ملحوظ. فاللون الأخضر يريح البصر، وطول موجته وسطي، والساحة البصرية له أصغر من الساحات البصرية لباقي الألوان، وقد اختاره الله عز وجل لجنته. وصدق عز وجل عندما أمرنا أن نتدبر القرآن لنستيقن بأنه كتاب الله، بل وتتوافق مستجدات العلم مع ما جاء فيه، ليقول تعالى مخاطبا كل مشكك:
1: أفلا يتدبرون

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، فإن من الأزمة

من العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة، إذ تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، فهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره. فمن فضائله أن الله عز وجل أكمل فيه الملة وأتم به النعمة. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت؟ أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. ومن فضائله أن الله تعالى يباهي بالحاج فيه ملائكته ويعم بالغفران، فهو يوم مباهاة الله بأهل عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وهو يوم عتق من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. ومن فضائل يوم عرفة عظم الدعاء فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومن فضائل يوم عرفة أن فيه ركن الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. متفق عليه. وهو موقف مصغر عن موقف الحشر، حيث يقف الناس في عرفات مجردين من كل شيء، فالكل واقف أمام رب العزة عز وجل. فأما ثواب صائميه أيها الإخوة والأخوات، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فمن فضائله أن صيامه يكفر سنتين، فيستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل المسلمين سلفا وخلفا. وفي يوم عرفة يبتدئ التكبير المقيد عقيب الصلوات المفروضات لغير الحاج من أهل الأمصار، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والأمر في ذلك واسع. أيها الإخوة والأخوات، استغلوا هذه الأيام المعظمة وهذه الساعات المكرمة، وبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. إخواني وأخواتي، كأني الآن بالحجاج قد عقدوا إحرامهم وفارقوا ديارهم وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير، والشوق إلى البيت العتيق قد عمل عمله. فإن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات، وإن فاتنا نزول منا فلننزل دموع الحسرات ها هنا. وكيف لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا، وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا. فلذا الموقف أعددنا البكاء، ولذا اليوم الدموع تقتنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ، الاقتراض إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل
2: يقول يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، يعيده لصاحبه. وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها، اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالح على أن يسدد له بعملة أخرى، يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار، أو كم سعره بالجنيه، أو كم سعره بالليرة، أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساويه بدون زيادة، بما يساويه بدون زيادة.
1: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
2: ما لا, لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب. لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
1: يعني لما أجي أخذ منه
2: ما يجوز، يعني أنا بائع الذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب
1: تشتري. لا ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
2: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب، بكعبة قصاد وركن عفات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.

هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر، وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم.

وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق، ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

0: على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الفتح. قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح. فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عرفة. مما امتازت به عشر ذي الحجة وفضلت به على غيرها من أيام العام أن فيها يوم عرفة، أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات وتجاب فيه الدعوات، ويباهي الله بعباده أهل السماوات. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب:
1: هنا البحرين، أعجاءنا المستمعين، تنتقل بكم إذاعة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، إلى أطهر بقاع الأرض، إلى مكة المكرمة، لننقل إلى مسامعكم شعائر وخطبة يوم عرفة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره. وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية، على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى، وطلاب عظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة، قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله، قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال، قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى، قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه

0: وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة وبالحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: اللهم ارحمني وأنت المحسن. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: تحيات لله الصمد، تحيات لله الصمد، هذا السلام أشهد، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

0: النار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: اللهم بعد بيني وبين خطايا بعد رشد الأخبار، اللهم نقني خطايا كما ويضم بالدرس، اللهم أصر خطايا ثلج والبرد. سبحانك اللهم بعد الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم كل بسم الله
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

هنا البحرين، نقلنا إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة البحرين وقائع يوم عرفة بكل ما حملته من خشوع ورحمة ونفحات إيمانية عطرة. أما الآن فتعود قنوات إذاعة البحرين لاستكمال بثها المعتاد، ونسأل الله

0: لك والملك لا شريك لك
1: إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب والذي له في كل خير ألف باب وباب سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم فاللهم تقبل من الحجيج حجهم وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح في خير أيام العام.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الكهف. أبواب السماء.
1: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم إن استودعناك حجاجنا فاحفظهم بحفظك، ويسر أداءهم لمناسكهم، وتقبل منهم، وأبعد

0: أنهم كل شر وأعدهم وجميع المسلمين إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
1: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بس

0: لك والملك لا شريك لك
1: شريك لك. إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر، قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم، لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب، والذي له في كل خير ألف باب وباب، سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح في خير أيام العام.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح، أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء الذاريات. دروس الفقهاء في أحكام شهر ذي الحجة المحرم.

0: فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1: قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحجاج يقفون في هذا اليوم، في يوم عرفة، ليؤدوا الركن الأعظم من أركان الحج، وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين. غير الحجاج يكثرون من ذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل، ويصومون هذا اليوم، يصومون هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائرٍ،

0: عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل تتخللها المغفرة وتظللها سحائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه العيني في عمدة القاري، وقال إسناده صحيح.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر، وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: خواطر ذي الحجة.
0: عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم، لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، والذي يصل طوله إلى 300 متر، ويحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف. وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، وعندما يقف الحجيج في مشعر عرفات ينتصب أمامهم مسجد نمرة، وهو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.
1: خواطر ذي الحجة.

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
2: قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الذرية الطيبة هبة كبرى وعظيمة، لذا لا يزال العبد يدعو بطيب الذرية حتى بعد أن يرزقه الله بها.
1: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
2: بسم الله.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: فضائل العشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى المبارك، يوم النحر. يوم النحر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويسمى يوم النحر بهذا الاسم لأن فيه عددا من الأعمال التي يفعلها الحاج، من بينها النحر. وأعمال يوم النحر بالنسبة للحاج هي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتقصير والطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة. ويسمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. وقد سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأنه يسبقه ركن الحج الأكبر والأعظم، وهو الوقوف بعرفة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن عيد الأضحى أكبر العيدين، إذ يحل على المسلمين بعد وقوف حجاج بيت الله الحرام بعرفة ومغفرة ذنوبهم وعتقهم من النار، ولا يتحقق ذلك في غير عرفة من أيام السنة. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يحصر في الحجاج فقط، بل يشمل المسلمين جميعا، وتشرع العديد من الأيام في عيد الأضحى لغير الحاج، كالتكبير المطلق وصلاة عيد الأضحى والأضحية والتزاور بين المسلمين وتقديم التهاني بالعيد واستحباب الغسل والتطيب والتزين المباح يوم العيد ومشروعية اللهو واللعب المباح واستحباب عدم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى إلى حين الرجوع من الصلاة للأكل من الأضحية واستحباب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر واستحباب حضور واستماع خطبة العيد بعد أداء الصلاة. الدعاء عند نزول المطر:
2: اللهم صيبا نافعا.
1: رواه البخاري. الدعاء بعد نزول المطر:
2: مطرنا بفضل الله ورحمته.
1: متفق عليه. الدعاء عند سماع الرعد: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحياة.

0: أبيث وقال:
1: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
0: صححه الألباني. دعاء الاستسقاء.

0: الشجر.
1: متفق عليه.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا
3: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: اللهم بارك لنا في أيامنا، واجعل لنا من مرضاتك أوفر الحظ والنصيب، الذي قال عنه نبينا: اللهم بلغنا يوم عرفة، الذي قال عنه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، واستجب لنا فيه بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي تنصتون مستمعين إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة فاطر.
2: خواطر ذي الحجة.
1: هاربون من الذنوب والخطايا، متجردون من كل شيء إلا من لباس إحرام أبيض يشي بصفاء الروح وسموها. إنهم ضيوف الرحمن الذين توافدوا مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر، ليعيشوا يوما ليس كسائر الأيام، يوما مشهودا يباهي به الله الملائكة. إنه يوم الحج الأكبر، بل إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. جاءوا من كل حدب وصوب ومن جميع أصقاع الدنيا تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليقفوا على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وأعمارهم على صعيد واحد في مشهد عظيم تبح فيه الحناجر بالتلبية والدعاء والتضرع إلى خالق الأرض والسماء بالعفو والمغفرة والثواب. وجوه تغمرها السكينة والخضوع والاستسلام. جاءت اليوم إلى عرفات وخلفت الدنيا وزخرفها وراء ظهرها. وقف الحجاج في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، مهللين ومكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت لهجاتهم وملامح وجوههم، ولكن قلوبهم تنطق بلغة واحدة هي لغة الإيمان والإسلام. هذا الدين الذي بدأ برجل واحد ليصبح اليوم دين الملايين.
2: خواطر ذي الحجة.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين،
3: يا رب العالمين.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة غافر بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة غافر. أبواب السماء.
2: لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ملبيا، اللهم اجعلنا

الأيام المباركة، واجعلنا ومن نحب في نعمة وعافية، واستجب دعاءنا يا أرحم

0: النعمة لك والملك لا شريك لك
1: إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب والذي له في كل خير ألف باب وباب سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم فاللهم تقبل من الحجيج حجهم وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح في خير أيام.

0: شريك لك.
1: أفكار المساء بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: خواطر ذي الحجة.
1: هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر، وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
0: خواطر ذي الحجة.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فصلت.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فصلت. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ففي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفات. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.
3: فواصل حديثية.
4: فواصل حديثية.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
6: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
7: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: لك والملك لا شريك لك
1: شريك لك. إنهم هناك على مشعر عرفات الطاهر، قد ابيض الجبل بهم وارتجت السماء بأصواتهم، لاهجة بذكر رب الأرباب ومسبب الأسباب، والذي له في كل خير ألف باب وباب، سبحانه يعطيهم سؤلهم ويعفو بمنه وكرمه عنهم. فاللهم تقبل من الحجيج حجهم، وأعدهم إلى أوطانهم بلا ذنوب كما ولدتهم أمهاتهم. إذاعة القرآن الكريم.

0: أولئك لك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
2: FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: الزمان يوم التاسع من شهر ذي الحجة، خير يوم طلعت فيه الشمس، والمكان هو صعيد عرفات. يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إليه طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم عرفة فضل عظيم.

إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على أمة الإسلام، ويوم عيد لأهل الموقف. إنه يوم أقسم الله تعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. إنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. صيامه يكفر سنتين، التكبير فيه عظيم، هو ركن من أركان الحج، بل هو ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هو يوم الفضائل والمآثر. اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفي يوم عرفة طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق، واغفر وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: ومن محظورات الإحرام أيضا استعمال الطيب في البدن أو في الثياب، يعني بعد أن تنوي نية الإحرام وتلبس لباس الإحرام لا يشرع لك استعمال الطيب لا في البدن ولا في ثيابك. وكذلك يجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات في الأرض أو ما شابه ذلك، لكن بقدر ما يستطيع يبتعد عن هذه الأمور حتى لا يقع في المحظور. ومن ذلك إزالة الشعر من الجسم وكذلك الظفر، وهذا على الذكور والإناث، فإنه لا يجوز أخذ شيء من شعر الجسم ولا إزالته ولا الظفر من غير ضرورة. ولذلك كان من سنن الحج أن يأخذ من الشعر أو الظفر قبل نية الإحرام، لكن بعد نية الإحرام يكون هذا الأمر محظورا عليه. ويجوز له غسل رأسه ويجوز له غسل جسده، فهذا ليس من محظورات الإحرام. وإن انكسر ظفره جاز له رميه أو نزعه إذا كان مؤذيا. ومن محظورات الإحرام أيضا تغطية رأس الرجل بملاصق، يعني بشيء يلاصق رأسه. وأما ما لا يلاصق رأسه كالاستظلال بالخيمة أو بالشجرة أو نحو ذلك فإنه ليس من محظورات الإحرام، وعليه يجوز للمحرم أن يستظل بالمظلة عند الحاجة. وكذلك المرأة تمنع من تغطية وجهها كما مر معنا، إذ أن النقاب والبرقع من محظورات الإحرام، ولا بأس أن تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال الذين لا يحلون لها، وهي ممنوعة أيضا من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها ويؤدي الغرض من سترها. ومن تطيب أو غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيطا جهلا منه أو نسيانا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو تذكر الناس أو زال سبب الإكراه فعليه أن يلتزم بعدم الخوض في هذه المحظورات أو تعاطيها.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاء.

إلى العشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى المبارك، يوم النحر. يوم النحر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، وهو من أفضل الأيام عند الله تعالى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويسمى يوم النحر بهذا الاسم لأن فيه عددا من الأعمال التي يفعلها الحاج، من بينها النحر، وأعمال يوم النحر

البحر بالنسبة للحاج هي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والتقصير والطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة، ويسمى يوم النحر بيوم الحج الأكبر. فعن أبي هريرة رضي

الأكبر يوم النحر. وقد سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر لأنه يسبقه ركن الحج الأكبر والأعظم، وهو الوقوف بعرفة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن عيد الأضحى أكبر العيدين، إذ يحل على المسلمين بعد وقوف حجاج بيت الله الحرام بعرفة ومغفرة ذنوبهم وعتقهم من النار، ولا يتحقق ذلك في غير عرفة من أيام السنة. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يحصر في الحجاج فقط، بل يشمل المسلمين جميعا، وتشرع العديد من الأيام في عيد الأضحى لغير الحاج، كالتكبير المطلق وصلاة عيد الأضحى والأضحية والتزاور بين المسلمين وتقديم التهاني بالعيد واستحباب الغسل والتطيب والتزين المباح يوم العيد ومشروعية اللهو واللعب المباح واستحباب عدم الأكل قبل صلاة عيد الأضحى إلى حين الرجوع من الصلاة للأكل من الأضحية واستحباب الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر واستحباب حضور واستماع خطبة العيد بعد أداء الصلاة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة، سورة يونس عليه السلام. نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة يونس.
1: خواطر ذي الحجة.
0: هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: خواطر ذي الحجة.

سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط؟

تحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: أبواب السماء. اللهم بارك لنا في أيامنا واجعل لنا من مرضاتك أوفر الحظ والنصيب، الذي قال عنه نبينا: اللهم بلغنا يوم عرفة، الذي قال عنه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، واستجب لنا فيه بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.

قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي، ففي الكعبة

0: غرائي ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفاتي. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
2: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقت

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة صاد.
1: خواطر ذي الحجة.
2: عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، والذي يصل طوله إلى 300 متر، ويحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف. وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، وعندما يقف الحجيج في مشعر عرفات ينتصب أمامهم مسجد نمرة، وهو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.
1: خواطر ذي الحجة.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: خواطر ذي الحجة.
1: هنيئا لمن يقف على عرفة، وهنيئا لمن صام يوم عرفة من غير الحجيج، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في التقرب إلى الله وسعى في مرضاة مولاه، فنصب قدميه لله قائما، وتصدق وأعطى من ماله باذلا متقربا، وعمر وقته بذكر الله وبتلاوة كتابه، وبر والديه ووصل أرحامه. هنيئا لمن استحضر عظمة ربه أرحم الراحمين، وأخلص أعماله لرب العالمين. فهنيئا للحجاج حجهم وعبادتهم واجتهادهم، وهنيئا لهم وقوفهم بتلك المشاهد والمشاعر، وتنقلهم بين تلك الساحات والعرصات. وهنيئا لهم قول الرسول الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإلى كل من حج بيت الله الحرام ووقف في تلك المواقف العظام، إلى من بسط في تلك المشاهد كفيه داعيا راجيا، وحسر رأسه خاضعا خاشعا، وتجرد لله في لباس العبودية ذليلا منكسرا، إليكم يا من طفتم وسعيتم ووقفتم وبتم وذبحتم وحلقتم ورميتم وودعتم وفعلتم ما ترجون به رحمة الله، أبشروا وأملوا ما يسركم وافرحوا، فبشرى رسول الله صدق ووعد الله حق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
0: خواطر ذي الحجة.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم.

كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد

الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صد

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. أبواب السماء.
1: اللهم بارك لنا في أيامنا واجعل لنا من مرضاتك أوفر الحظ والنصيب، الذي قال عنه نبينا: اللهم بلغنا يوم عرفة، الذي قال عنه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، واستجب لنا فيه بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
2: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد.

لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجير.

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله جعل للعبادة أوقاتا وأفاض على القلوب فيها من مننه وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا المناسك وجعل الذكر للنفوس نورا، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من طاف وسعى وأصدق من لبى ودعا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لازلنا نستقي من آيات الحج في سورة البقرة، حيث ينتقل بنا القرآن إلى آخر محطات الرحلة الإيمانية في رحاب منى بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة في أيام الحج. فالحاج في اليوم الثامن يكون في منى يوم التروية، ثم يوم عرفة يكون في عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم القر يعني استقرار الحجاج واجتماعهم بعد أداء النسك، ثم يوم النفر الأول، ثم النفر الثاني. يقول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تحدثنا هذه الآيات عن أيام الحج، عن الأيام المعدودات في الحج، وهي أيام التشريق الثلاثة: 11 و12 و13 من ذي الحجة. هذه الأيام هي بعد أداء عبادات مختلفة ومتنوعة، لا يعني الإنسان فيها أن يجلس في منى فقط للراحة بعد التعب، بل هي لترسيخ معنى العبودية والذكر لله سبحانه وتعالى. فالمبيت في هذه الأيام بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، وكذلك في كل يوم يرمي الجمار، وكل ذلك مستصحب فيه الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق، وهي الأيام المعدودات، أيام أكل وشرب، لا يجوز للمسلم أن يصوم هذه الأيام إلا في حالات. وذكر لله تعالى، وذكر لله تعالى، وصفها بالمعدودات فيه إشارة إلى أنها أيام قليلة لا تفوت عليك، بل اغتنمها بالتكبير والتهليل، تكبير بعد الصلوات وعند رمي الجمار وفي كل حين. وهذا هو المعنى الحقيقي لذكره باللسان، وذكره أيضا بإنسان يمتنع عن الوقوع في معصية الله لأنه ذاكر لله سبحانه وتعالى. ومن جمال هذا الدين وتيسير الأحكام فيه وفي الحج جعل الحجاج التخير في التعجل أو التأخر، تعجل بالنفر من منى في اليوم 12 أو التأخر إلى اليوم 13. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في تنظيم الحركة والتحرك، لعل الحجاج لو تحركوا كلهم في يوم واحد لأدى ذلك إلى نوع من الشدة والضيق. وهذا التخير للحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والعبرة بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فارتفاع الإثم مقيد بالتقوى. أن الإنسان أحيانا قد يتأخر لكنه لا ينضبط بسلوكيات الحج ولا بآداب الحج. ثم تختم الآيات أيضا بالأمر بالتقوى، ونشاهد كيف أن في آيات عديدة في مشروعية الحج وبيان أعمال الحج يربط الله سبحانه وتعالى بين هذه العبادة الظاهرة وبين تحقيق التقوى في القلب. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، إن مشهد نفرة الحجيج وتجمعهم في عرفة ثم تفرقهم بعد ذلك ثم اجتماعهم في منى ثم تفرقهم بعد ذلك يذكر الناس بيوم الوقوف الأعظم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد على الناس أن يستشعروا هذا المعنى

وأن يستعدوا لذلك اليوم بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية من الفوائد أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، ليتعلم المسلم أنه

0: أحيانا قد يكون أكثر أجرا وفضلا لمن استشعر تقوى الله سبحانه وتعالى. وكما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وأيضا في الآيات أن يستشعر الإنسان استمرارية الذكر في حياته، ويستشعر المعاد والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فوقوفه بعرفة صورة مصغرة ليوم الحشر، فاستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح. أيها المستمعون الكرام، ها نحن نودع مشاعر الحج بقلوب تملأها التقوى والإيمان وألسنة لا تفتر عن ذكر الله. نسأل الله أن يجعل الحج الحاجين مبرورا وسعيهم مشكورا، وأن يرزقنا جميعا حسن الإنابة إليه وتقواه في السر والعلن. إلى أن نلتقي في درس قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد. قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من سورة الأنبياء، يتلوها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشرئم. بسم الله.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة كل من الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة الأنبياء.
2: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأرسلنا

اعتقد بعض المفسرين أن المقصود بالرياح لواقح هو دور الرياح في نقل حبوب اللقاح إلى أعضاء التأنيث في الأزهار ليتم الإخصاب وتكوين الثمار، وهو دور معروف وثابت علميا، ولكن الجملة التي تليها لا تؤيد هذا التفسير، فعبارة فأنزلنا من السماء ماء وهو المطر تدل على أن عملية إرسال الرياح لواقح لها علاقة مباشرة بنزول المطر. واستخدام حرف العطف ف الذي يدل على الترتيب والتعقيب يوحي بسرعة نزول المطر بعد إرسال الرياح لواقح. ولما لم تكن هناك أي علاقة بين تلقيح النباتات ونزول المطر، فلا بد أن يكون للآية معنى آخر، وهو ما كشفه العلم حديثا. فما هو؟ إن هناك عملية تلقيح تتم للسحب في السماء، وهي على ثلاثة أنواع:

0: أولا تلقيح السحب الحارة بالسحب الباردة، مما يزيد عملية التكاثف وبالتالي نزول المطر. ثانيا تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة، فيكون المطر مصحوبا بالبرق والرعد. والتلقيح الثالث وهو أهم أنواع التلقيح جميعا، هو أن الرياح تلقح السحاب بما ينزل بسببه المطر، إذ أن نويات التكاثف وهي النويات التي تجتمع عليها جزئيات بخار الماء لتكون نقطا يتم نقلها، فهذه المكونات الأولى والنويات التي قوامها أملاح البحار وما تذروه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والأتربة، كلها تحملها الرياح إلى مناطق إثارة السحب لتلقحها. وهذه هي أيضا فكرة المطر الصناعي، حيث تقوم بعض الطائرات برش السحب التي سبق وأن تكونت ببعض المواد لتعمل كنويات تكاثف يتكاثف عليها المطر ويهطل. فسبحان الله العظيم الذي أشار لذلك في تلك الآية العظيمة. تأملات قرآنية.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. بسم

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
3: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: السماء. لبيك اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية ودعوات مستجابة. اللهم أكرمنا بالرضا وحسن الخاتمة. سبحانك أنت حسبنا ونعم الوكيل.
1: من أوصاف القرآن الكريم المهيمن. أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، وفي اللسان في المهيمن خمسة أقوال: المهيمن المؤتمن، وقيل الشهيد، وقيل الرقيب، وقيل قائما على الكتب، وقيل مهيمن في الأصل مؤيمن، وهو مفيعل من الأمانة. وجاء وصف للقرآن في قوله تعالى بأنه مهيمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ووصف القرآن الكريم بالهيمنة لأنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها، وتكفل الله بحفظه بنفسه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي تلاوة مباركة لسورة النمل.

يا مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير.

ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي أيها الأحبة تستمعون إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحج. قال الشاعر محمود حسن إسماعيل: هنا النور يشرق في كل عين، هنا العطر يسبح في الروضتين، هنا الروح في عتبات الضياء، وفوق الصفا وعلى المروتين صفاء يعطر كل الدروب، وطهر يفيض على الجانبين. هنا مهبط الوحي، من سار فيه سرى هائم الروح في جنتين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محاولة

0: حرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر.
2: أبواب السماء. اللهم اللهم أنلنا استجابة دعائنا، وأنعم علينا بلطفك ورحمتك في قضاء حوائجنا، وأكرمنا بكرمك فيما تعلقت به قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: فيكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل، يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
4: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أنه كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
3: نعم.
4: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وفيه، وربما ليس كذلك.
3: نعم.
4: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل، هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس، وخاصة ابتداء من صلاة الفجر.
3: نعم.
4: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله. من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
3: الله أكبر.
4: في حماية من الله. وين يصلى، جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
3: سبحانك.
4: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
3: الله،
4: أحد يقدر يجيسه؟
3: مستحيل.
4: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
3: لا.
4: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
3: سبحانه وتعالى. نعم.
4: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة
3: نفسه،
4: إيه، يلزم نفسه ويستمر، ولتكون لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق.
3: تعويد النفس.
4: إيه، ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
3: نعم.
4: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
3: صح،
4: علقم، يقال له اشرب،
3: ما
4: يشرب، ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا، صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، وعد من الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
3: أنت دعوتك
4: إذا استجابة. أنت الآن أنت المضطر،
3: الله،
4: تيدد وصر ركعتين، وأقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد.
3: نعم.
4: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من

0: الليل الوقت هذا العظيم الفضيل،
1: نعم،
0: وقت التنزل الإلهي الرباني،
1: نعم،
0: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه،
1: نعم،
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل،
1: نعم،
0: بعيد ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس،
1: سبحان الله،
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة،
1: نعم،
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر،
1: نعم،
0: فليبشر بالفرج وليبشر بالشفاء، نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار،
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تأوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح

شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الحمد.
1: الحج ليس مجرد عبادة بدنية، بل هو رحلة إيمانية وروحية تغير النفس وتطهر القلب، وله أثر بالغ على سلوك المسلم وعلاقته بالله وبالناس. ومن أبرز آثاره تطهير النفس من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يوضح أن الحاج يعود من حجه خاليا من الذنوب، كما لو ولد من جديد، مما يمنحه صفاء نفسيا عميقا وشعورا ببداية جديدة في حياته. في الحج أيها الأحبة، يلبس المسلم الإحرام ويؤدي المناسك وسط ملايين من البشر، مما يشعره بالفقر لله وحده والتواضع، ويعزز في قلبه التقوى والورع. فخلع الملابس الفاخرة والابتعاد عن الروتين والاختلاء بالله في عرفات والمشاعر المقدسة يحرر الإنسان من قيود الدنيا ويحيي الروح بالتأمل والذكر والدعاء. فضل الحج وأهميته للمسلم يتجلى في كونه مدرسة للصبر، حيث يواجه الحاج الزحام والمشقة وتغيير العادات، مما ينمي في نفسه التحكم في الغضب وضبط النفس والتسامح. رؤية المسلمين من كل أنحاء العالم وهم يؤدون نفس المناسك يخلق في النفس شعورا بالأخوة العالمية والانتماء لأمة واحدة، ويربي

على التسامح وقبول الآخر. كثير من الحجاج بعد العودة يصبحون أكثر التزاما بالصلاة والأخلاق وأقل تعلقا بالمظاهر. التجربة غيرت أعماقهم وجددت إيمانهم، وهذا غيض من فيض أحبتنا في هذه الرحلة الروحانية العظيمة وهذه الرحلة الإيمانية التي تطهر الروح وتجدد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. قال الشيخ عبد الرحيم اليماني: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM أثير الروح. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة النحل يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف عليه السلام بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة لأحسن القصص، تلاوة لسورة يوسف، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. يعتبر الحج مستمعين من الفرائض المهمة التي تتجلى فيها الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان مع ربه ومع ذاته ومع الآخرين، وتتجلى إيجابيات هذه الفريضة العظيمة أيها الأحبة الكرام لتشمل علاقة الحاج بنفسه بما تمنحه من فرص للمراجعة الذاتية ومحاسبة النفس، وبالتالي التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وإفاضة الأمن والطمأنينة والسكينة على الحاج المسلم في سائر شؤونه الحياتية. كذلك فإن هذه الفريضة تستهدف تقويم سلوك الفرد مع الآخرين بما تفضي إليه من التزام النظام والتحلي بالأدبيات السلوكية، كما أنها تحثه على استثمار الوقت وتعمق في ذاته أهمية الوحدة واحترام قواعد وأسس المساواة والتآخي بين المسلمين. وهذه الأمور جميعها هي التي تجعل الإنسان أكثر إيجابية وفاعلية أثناء تعامله مع من حوله وما حوله من مخلوقات ومواقف متنوعة في هذه الحياة. لقد هيأ الله تعالى للحج جوا ينبه النفس والعقل للتفكر والتبصر في آثار فضل الله، فالحج رحلة طويلة وانتقال من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة ويحتك بأقوام شتى، فهذه رحلة السفر إلى بيت الله الحرام يفتح بها المجال أمام النفس والإنسانية للتفكر بعظمة الله عز وجل ومقدرته ومدى فضله على خلقه ومدى تقصير الفرد، خصوصا أن الله عز وجل حبى الإنسان من الحواس ما يعينه على التفكر في نفسه وفي الكون المحيط به. وهنا تبرز الحكمة في اشتراط البلوغ والعقل لمن أراد الحج، لأن من يتصف بهذه الصفات يكون أقدر من غيره على التفكر فيدرك عظيم حق الله

0: على الإنسان وما يجب عليه من الطاعة وإكثار الذكر وجميل الشكر على ما حباه الله عز وجل من نعم كثيرة لا تحصى، فيحاول بذلك أن يتدارك ما فاته من تقصير، فيزداد خشية وتعظيما لله تعالى، كما يزداد الحاج تقوى والتزاما بمنهج الله، لأنه تفكر في المواقف التي تعرض لها أثناء تأديته لهذه الفريضة. فالحاج بسفره ومفارقته الأهل والأحبة بزاد قليل ولباس زهيد فيه مدعاة للتفكر بالموت وبما يجب أن يعد له الفرد حتى يستطيع الوصول بأمان إلى الدار الآخرة، ما يجعله يمضي وقته في طاعة الله. ومن جهة أخرى فإن هذه الفريضة تثير المشاعر والأحاسيس للتفكر في يوم المحشر، فالسعي بين الصفا والمروة مثلا فيه تذكير بالميزان يوم الحساب. كذلك يتفكر الحاج في طبيعة الحياة التي كان يعيشها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك البلاد القفر، ومدى المشاق والمصاعب التي واجهها عليه الصلاة والسلام هو وصحبه الكرام لنشر هذا الدين وتبليغ الرسالة وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، ما يعمق في النفس حب رسولنا الكريم وصحبه، والذي يترجم باتباع سنته وتنفيذ أوامره، الذي هو تنفيذ واتباع أوامر الله. أبواب السماء.
1: لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ملبيا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة، واجعلنا ومن نحب في نعمة وعافية، واستجب دعاءنا يا أرحم الراحمين.
0: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد،
3: ورازق العباد.
0: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماء

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة فيما يلي القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما يتيسر لهما من سورة الأعراف.

أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن

المشركون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة

أوقتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا

موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا

ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة